0: اهلا شباب بس بس انا فرا بس سو رفقه لا سورا يا بس انا ذا بيج استمر درايف اس اخوا بريك فور شو ولا سريع فام افريكا برا ريتيغا كاجيدو مانتي مانتي تابولا لوفا اي كمان تاكا جيدو خدود مثلا جل ما تنسى ما شوفوا بيدي امتوي اي سوبيلك بيدي كابك اما شوفوا ما بيدي بتصير بيدي ولا باتوكارا بريكا برا بيدي اصلا ما صار ما كسر 2026 Arabe mo fitelo rega ne borobo mantso mo fikele bui fo masebetso motle rega ne ya bo salu fitelo rega botsela ba sebeditse ba betseile ba tla khutla se ba khutla pe ka manta ha fuka fuka fuka fuka ka ho sane ka la bobe fuka fuka fuka fuka fuka fuka fuka ba re tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua tsua wake wake wake wake wake wake ke ra kwa rodi ga mo khotsua ka ke manta ga ke la ka mafolofolo me hanga tabetse ke tshojolo ka behla le behla hore manta ga yona we ke ra ka mafolofolo nge tlokobele hore beke ya yo tsama monate go la ga felletse ba ne twa sauteng jolito teng chepart le the disco dancer kadam kaka ke khadamane arbe mo fhlo re nyane ya borobongo tumela nhle
1: tumela tumela tumela tumela tumela tumela tsama mera tsabela tswa le seria fm la kalibitswa ke monono ke o sola khazang ka monono monday ka matla ka mafulufulu ka uikemisetsa re kena re sentse re matha metsutsungena le shumela metsutsile tsinga mara ra botshelela dikona dikwetse ba bambalela peng ka le hlakore leleng ba bamba tsho ba re rena re tshwere ka thata re khutlile mafelong a beke a malelele o bane bankile di lifi ka la bohlano ka nti ba bang a ntse ga theoetse ka nete ka la bohlano mamela tsabela tswa le seria fm ke tshepa mafelo a beke a tsamaetse a monate kwa mo lwetse hlolo matsa